خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم تشاس هندوشات صبر دفعنا رماسي كما كوي كانو يتخبراك تكبي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبية بتسي كانو غي بيسخ ما فتعادو تشمو تسوك كانك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار متساش سليف مت اندر صورت الدرك تبو سيكوندر تو كرست خاستي تشلا بيت نختر ليف مت

ريك باغا توش نات كابيتي تشاش لي خانا برفان ما تشاش هانتوشات بورد فانا رماسك اما كيكون ويت خبراك تكبي خوي ماسك ورمس الا فاسك موبايا بتسيك انا غي بيسك ما فتعاد وتشمو تسوك انك برانيت صنا ما موتر سخت سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك.

خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم تشاس هندوش نت برضا فانا رماسك اما كيك انو يتخبرك تيك ابي خوي ماسك ورمس اللي فاسك مو بيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعدو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي برمت ساشي سليف مت اندر صورت الدرك تبو